انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم. I've been burning. Yes, I've been burning.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: دقائق للوقاية تحميك أو تحمي اللي وياك بالطريق، فحرصا على سلامتك ومستخدمي الطريق بارتفاع درجات الحرارة، لا تترك العطور أو عبوات الغاز أو الجتاحات أو البطاريات داخل السيارة، خصوصا إذا كانت تتعرض مباشرة لأشعة الشمس، لأن ارتفاع الحرارة ممكن يسبب تمدد هذه المواد أو انفجارها.
1: Good morning, sunshine. The day begins now.
2: You are on the go, catching up with what matters.
3: Experience life inside AUIV.
2: Share your world on hashtag students.
3: Get the scoop on what's trending now.
2: And the smart tip for life to show you how.
3: And slow down with wellness talk.
2: You're not alone in this ride. Let's go together on the morning ride.
3: Morning ride every Saturday,
2: Monday,
3: and Wednesday
2: at 8 a.m.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

سر الحياة، ولهذا إذا عطشت مباشرة تروح تشرب مي. بس ليش تنتظر حتى تعطش وتروح تشرب مي؟ خاصة بالأجواء الحارة حاول تحرص أنه تشرب المي بانتظام طول اليوم، وهنا رح تحافظ على نشاطك وتعوض أي شيء يفقد جسمك من سوائل، لأن الماء هو أساس لصحتك وحيويتك.

مع هدوء ساعات العصر تبدي واحدة من أجمل العادات عند العوائل العراقية، جلسة بسيطة واستكان شاي وسوالف حلوة. هذه العصرونية كانت تجمع العائلة أو نساء المحلة نفسها أو حتى رجال المحلة، يبدون بتبادل الأخبار ويسمعون لهموم بعضهم. لحظات بسيطة بس تحمل من الألفة والمحبة الكثير.

0: الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
1: I'm so fresh, man. Man, y'all scared to do.

إذا أنت من الناس اللي تحب تشيبس فخليك ويانا على أي أي بي أف أم 101.5 أكياس رقائق البطاطا أو تشيبس مثل ما هو معروف نشوفها دائما مليئة بالهواء، وبالحقيقة هو مو هواء، هذا عبارة عن غاز النيتروجين، وهو يحمي الرقائق من التكسر أثناء النقل ويمنع تعرضها للأكسجين اللي ممكن يغير من طعمها ويقلل من قرمشتها. لذلك الانتفاخ اللي موجود بكيس الشيبس هو حتى يوهمك أنه ممتلئ، وبنفس الوقت يحافظ على جودة المنتج لما يوصل إليك وهو بأحسن صورة.

الزوراء هي أول صحيفة عراقية صدرت ببغداد بعهد الوالي مدحت باشا، تحديداً 15 حزيران عام 1869، وكانت تصدر بلغتين عربية وتركية، وكان ضمنها أخبار رسمية وأحداث محلية وموضوعات ثقافية حتى تكون بداية تاريخ الصحافة العراقية. فالكلمة المكتوبة كانت وما زالت شاهدة على تاريخ كل الشعوب.

0: لأن وقتك ثمين وأنت تستحق الأفضل. خليك ويانا أيو أي بي أف أم 101.5.
1: Oh boy.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كتاب ممكن يغير تفكيرك، فالثقافة مو بعدد الكتب اللي نقراها، لكن باللي تضيف لنا من فهم أوسع ونظرة مختلفة وقدرة على الحوار وتقبل الآراء. فحاول تمنح نفسك وقت للقراءة أو حتى تابع فيلم وثائقي، هنا راح تعرف أفكار جديدة، وكل معرفة تفتح لك باب جديد.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من أي

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

السوبرانو. السوبرانو هو أعلى طبقة صوتية بالتصنيف القياسي للأصوات البشرية، ويتميز هذا الصوت بقدرته على أداء النغمات العالية بوضوح وبنقاء، وغالباً ما نسمعه بالأدوار الرئيسة بالأوبرا وبالأعمال الغنائية الكلاسيكية. وهذه الكلمة تحديداً يعني السوبرانو أصلها إيطالي ومعناها الأعلى، وتطلق عادة على أعلى طبقة صوتية نسائية بإمكانية وصول بعض الرجال إلها باستخدام تقنيات غنائية خاصة. ويبقى جمال الصوت مو بارتفاع النغمة وبس، هو بالإحساس اللي ينقله للمستمع، فالصوت الصادق هو اللي يترك الأثر مهما كانت الطبقة.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5. Come here baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

الجسور ما تربط الضفاف وبس، هي تربط الناس بين حاضرها وماضيها. وقبل أكثر من قرن كان عبور نهر دجلة يعتمد على جسور عائمة أو حتى على القوارب، لكن بعام 1956 فتحوا جسر الملكة عالية والمعروف اليوم بجسر الجمهورية، حتى يكون أبرز الجسور الحديثة اللي ربطت جانبي بغداد وساهمت بتوسعها العمراني.

0: AUIB FM نغمات تصنع الفرق 101.5.
1: Greetings loved ones, let's take a journey.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

شكراً. كلمة واحدة وكلمة بسيطة بس تحمل من المعاني الكثير وتحمل وياها تقدير كبير. تفاصيل يومنا نلتقي بأشخاص يقدمون مساعدة أو اهتمام، وكلمة شكر صادقة تكفي أنه تخليهم يشعرون بقيمة الأشياء اللي قدموها. فلا تبخل بالتقدير، لأن المجتمع الواعي يبدي بالاحترام وبالاهتمام وبالتقدير.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

أبنائنا هم جيل المستقبل، وهذه الأجيال ما تنصنع بالصدفة، تنصنع بالتربية والوعي والمحبة. فبناء جيل واعي ما يبدأ بالمناهج وبس، يبدأ من البيت، من كلمة، من موقف، ومن قدوة حسنة يشوفها الطفل كل يوم ويصير مثلها.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح. I just

لأن وقتك ثمين وأنت تستحق الأفضل. خليك ويانا أيو آي بي أف أم 101 فاصلة خليك ويانا أيو آي بي أف أم 101.5.

استكانة شاي من الأمور المهمة عند العراقيين، ما تحلى قاعدة بلا استكانة شاي، والأكل ما يكون إلى طعم ولذة إذا ما بعده شربت استكانة شاي. استكانة شاي حتى بالصيف وحتى بالشتاء إلى طعم مميز عند العراقيين. بس تعرف منين جت كلمة استكان؟ كلمة استكان هي جاية من عبارة إنجليزية كاملة، يعني مو كلمة واحدة، اللي هي East Tea Can، يعني علبة شاي شرقية، وبعدها صارت شائعة بالعراق وبقوا يقولون استكانة شاي.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم. This is the heartbreak hotel. This is the heartbreak hotel. This is the heartbreak hotel. This is the

عامل نفسك مثل ما تستحق، بمحبة، برحمة، باحترام، لأن الرفيق الوحيد اللي راح يبقى وياك على مدى الأيام حتى النهاية هو نفسك. فكل يوم يمر عليك ياخذ وياه نسخة منك وما يرجع مرة ثانية. لا تأجل حياتك ولا تأجل فرحتك ولا تنتظر الوقت المثالي حتى تعيش هذه الحياة بكل تفاصيلها.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

دقائق بسيطة من التهوية كل يوم راح تخلي بيتك أكثر صحة وراحة. فافتح النوافذ يومياً، وهذه من أبسط العادات اللي ممكن تحسن جودة الهواء داخل المنزل. التهوية الجيدة راح تساعدك تتخلص من الرطوبة ومن الروائح وتجدد لك الهواء. نفس الوقت تقلل من تراكم الغبار وبعض الملوثات داخل غرف البيت، وهنا راح ينعكس إيجاباً على صحتك وباقي أفراد الأسرة.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح. When I first saw you.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

وسائل السلامة من أهم الأمور اللي لازم تتواجد بكل المكانات، سواء كانت الدوائر، المؤسسات، الوزارات والمدارس، وطبعا حتى بالبيوت. فهذه الوسائل هي معدات الإسعافات الأولية اللي بيها من الأمور الضرورية اللي تعالج بيها مبدئيا إلى أن توصل الناس المختصة، بالإضافة لنظام إنذار حريق حتى ينبه الناس في حال أكو حالة طوارئ، غير معدات الحماية الشخصية مثل القفازات، الخوذات، للأنشطة اللي يحتاجوها داخل المدارس أو غيرها من المكانات اللي يحتاجوها خلال العمل.

أغلبنا يخلص يومه وهو يحس بالتعب، مو من الشغل، لا، من كثرة التفكير ومن الضغوطات. فانتبه واعتني بحالتك النفسية، لأن هذا يساعدك تتعامل ويا الحياة بشكل أفضل. فلا تهمل مشاعرك وأخذ وقت لنفسك واستمع للي يحتاجه عقلك وجسمك. اهتمامك براحة بالك هي بداية ليوم أكثر توازن.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.